0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
0: واصبر